بلنسكو رباني ما جاني نراسكو وسلم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو توجاني ما تجادا كزو شو علي كم تجادا كزو جاني تجادا كزو جاني ما تجادا كزو وسلم ما تجادا كزو رباني ما تجادا كزو شو هما تجاني نراسكو أواي من دنجما نبين شو روز كلا رن دنجما نبين تجانا روز كلا رن دنجما نبين وصلي ما شو روز كلا رن رباني ما شو روز كلا رن تجاني ما شو روز كلا رن أواي من دنجما نبين فندا وفندا زالا

0: اخوكم لا. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: عندك اليوم
1: لازم انا كلمات لو تمام.
0: نعم.
1: شكرا محمد شاكم وصلنا تشورا فلا زنا ما بدنا على القناه ما ندرنا لو رسلنا نزور.
0: نعم نعم
1: ولا
0: داولو
1: شورا فلا
0: شو ما فلا
1: شورا فلا
0: كمان وائر ما
1: شلون كمان انجلا مار ما شورا دي كمان كثير كمان
0: أنا أتمنى أن أكون في المكان الذي يحصل في المكان
1: الذي يحصل في المكان الذي يحصل
0: في
1: المكان الذي يحصل في المكان الذي يحصل في المكان الذي يحصل في المكان الذي
0: yo shirin gawo lokin na dofi ko so man paliyan turu ma isu ngai nera du dio so nan man kwa ya du fani turu ni zi
1: ngaru zi kama ni ro bote so ron gure ne
0: ar man shi kama misalo kama foto gure ma kai ma kwa ya nera du de ma club wer zip
1: na
0: mare
1: ah kana bu na ya du de fa la ne
0: ah biya kan do wutiya nera dofi so fi wuri so ar ta gulu wa yon da ka isu fiu da rafal ba so wadana da iga nan ga wadana re sai
1: da zan ga wadana sai da iga ka to ya lara sai da ne sai fa mu rafa
0: adama denno
1: kala da ke ce
0: da kala amiyar raskan yana Umar Habib kuma gonin press kam da tro ta rabi kun to so kan bi wato da da goye ko ne awo fado taman kare su ya da goye ko ne tro da da karin yaro

ويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده

ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب من المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.

دام مسلم وجهه لله ومحسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود

وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قوله فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون.

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

أهلكنا الكتاب الحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس بر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب

لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما